0: ده لشي سيلاد القرآن شاه بيلقل ديقنا آية من كان عدوا لله العدو لشتو آية ملا ولاح دال مستغل لي لوش دال مليك شن مستغل لي لوش دال بحكي تنبو بامر شن مستغل لي لوش جبرائيل مليك مستغل لي لوش ميكائيل مليك مستغل لي لوش ملا ولاح فإن الله عدو للكافرين بقول الله دال وحونا تسارت مستغل لي لوش مش كيرس ناخ بعون باخ اس قران ايت بيل گلدوق كودون الچ اس قران ايت بيل گلدوق ديل گير گر ناخ بي شخلر اس قران ايت بيل گلدوق ديل گير گر ناخ اس موست اول خلر اس كيرست خلر بيل گلدوق انس بن مالك بوش ديل يلچن اصحاب خلله انس بن مالك بوخ بوسول دنيا شاش داخ كر ق خلر اختر چول بوخ ق خلير شينا بوسول دنيا داخ كر ق خل چول يها إسان بوقا خلير شينا سينا خلير بو ديل يلشن عليه الصلاة والسلام دين دول قميل اخ قميل هدر هون اش ديل يلشن عليه الصلاة والسلام تان دين عطا يوان تان سوق خاطر دير قيمة دي مسدو ال ديل يلشن جوبتا ديل قيسا عوز خاطر دير ديل يلشن جوبتا ديل قوز دو خاطر دير ديل يلشن عليه الصلاة والسلام خاطر دير سوستاقيك احوكي يچن بن ال سوستاقو ايلر شيين العمل ميات دلع ديل ديل يلش دوكويش موشا ديل يلش نو ايلر عليه الصلاة والسلام حخر وون حين دوك بيش شهر ثاني تحان ال أنس بن مالك وبو ديل ريس خول ديل يلش نو دين دول قميل قان يخلير شينا شاش بوسول دين دهكين شدين عقا خلر اختر قان يخلير هون اج أنس بن مالك و ايلر هي يا الله بزن ديل عمر ويني العمل ياتشيق أبو بكر ويني العمل ياتشيق عثمان ويني العمل ياتشيق دلع إش بيش وشا إش بيزر سارين العمل قاتر ستيسو شوشا وزي سيلا ولش دالة دال جيرجر ناخ بيزر سارين العمل قاش دول وي إش بيزر بحان دولش دال دوك دي الشارق دول وي إلشنو عليه الصلاة والسلام دين دول دعا دو أس دعنا دال إلشنو بو عليه الصلاة والسلام يا الله وزن دال شا ديوخ حيوغا حويزر حويزنش بيزر ديوخ شا سوندر دل گرگر نخ بیزر ای بوسول نخیو وزی سیل عوش دل اش بیزر لویل وین تر تن گول دویل وی اش بیزر بحان دلش دل دوک دیش شرق دویل وی قول قولی هزا و استغفر الله لی و لکم و یا فوز مستغفرین استغفر
1: الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

4 راديو دائما اللي اوتوا نوش تشوت برا تاع راديو لاتين داور كان عين بليزن يوريو قاي خان يوريو ريسكوات دي دات ايو ايشي ملتو حسيو واتي وات برس ايت ناتو

والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد